بشارو بشارو بشارو وكوحة الدردر او ادين سو بندق عيسا هاسا عصوب عدد معان يوم يوسف عصري وانا هاسها 87 فوليوم 2 صومال سونكس عدد كدنان ايا اكرا دوان وحا ادين سو قارسين ايا فنانين تا كوحة الدردر شمالي أحمد شمالي عبد الله الشريف باستو